الاحباب اللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا، راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.